0: بكله يا ولي وتولي سال
1: سوابس.
0: ألو ألو
2: ألو
0: سيندي
2: يسر
0: مايو
2: أمر كاروكي با
0: كاروكي
2: يا يا